سحار مش حار يلا يا خالتي شلا يا خالتي العطار اللي بيا فخ لعبب لكاسة مش حار